0: راديو آر تي إم.
1: Terus berhibur dengan lagu-lagu terbaik. Cihur FM.